قائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.